ترجع لي 56 مليون تشري لي مسابيك مي سوري بروفينسيا يا غازا مونك سيتي هيدي دي لونغو لوكان ني مونغو لوكو امامي هي كونغو ما كان بيو 15 يورا شكو هنا تمنى تنغاش تيتش هي كامينوفا يا وزينه 20 كمشي هو اغوش 2026 هيرامبا او ميستر شكيت كلونغو لوكا دات كوفالا ندي مايا يا ويتشينج ني مونغو لوكو امامي مونغو 15 هنا تنغاش تيتش